من ورتوشي دلالا من ورتوشي تلسري قرفوشي تلسري قرفوشي تلسري قرفوشي تلسري قرفوشي.

0: الو لو كيكي جولميكي شو حاس كريات ويجي عادية سبه قيتانا خداني باسكو قيتانا او ياري خاتونو شعب رنكي نارانا
1: راديو وين

0: شامن
1: خلاص سلام قلاب هيد قدر نجا سلام حسكرين دنا باخو بستان قرستان جي وره بيت كم باشن مقول نهاي سال زن شام دي اما ببيجي ما بير كي كون ابيج والحاصل هي بيت كم كون باشن في فيش يامنش كم روس سوبريز دي كات نشكا دنگ دي والحاصل مچاونن چاو درواز و خوش درواز و در درواز نا بچاونن يعني دروني چاو يا انرژي كي چاو يا خوش خوش نه نه بيجن سا كي قير اخير تو شما وقت تقيري ديالوغا كاسرتم دي بيزم تشنا ما يا بينا فره جبل دا قوتنا بيشين هيد بيجا بينا فره دايكا خير خازيه قهدارين هيجا بنرخو قدر بلند

0: حبيت أزان سلي بيري بانا لزير بخديون زوزان منا بانا بيست سينام لسال دا ميري بوچي منين لبدا كاني كواب لين
1: ساعت خوش بي صدر واري
0: لسان دا میرے گوچی منین لگردہ بلے چوچنے عزیب مکانی کے واوے لینے عشق و حبیہ خلق و عالمان و دنیا میں دیرو درازن عیشہ شانے